فقاهي قتالوا وتفنوا وتطاو نهانهات قيل القوم تتافروا تنام وتعطوا تفقمانا نامون قارنا لنا طائف قهري